اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.